0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
1: insurancemarket.ae. جوائز كبرى، فائزون أكثر ولحظات لا تنسى. سحوبات لاكي داي قدمت حتى الآن جوائز بأكثر من 250 مليون درهم، وتوجت فائزين بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم. انضم إلى السحب كل يوم أربعاء وسبت في 9:30 مساء لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم، أو الجائزة الثانية 5 ملايين درهم. احصل على تذكرتك الآن عبر theuaelottery.ae. مقدمة من شركة The Game LLC ومرخصة من GCGRA. للأعمار 18 عاما فما فوق فقط. تطبق شروط والأحكام.
2: اسمعنا وبس.

0: عش بإشراق وتألق بجرأة. هذا الصيف أوسي هوم يمنح منزلك حيوية لا تقاوم، ألوان مبهجة، خامات مريحة، وتفاصيل تملأ منزلك بالبهجة، لأن بيتك هو ملاذك الذي تجد فيه السكينة. جدد منزلك الآن مع تشكيلة الصيف الحصرية وبخصومات مذهلة من 25% حتى 75%. تسوقوا في فروع أوسي هوم أو أونلاين عبر osihomefurniture.com.
1: أنا جاد وهبي، بتذكر أول مرة كنت ورا المايك أيام المدرسة، كان عمري شي 11 سنة واختاروني لإعداد وتقديم برنامج يومي بالإذاعة المدرسية. ما في وصف لكم فرحتي بوقتها، واليوم أنتوا بتعرفوني وبتسمعوني يوميا على الإذاعة الأولى بالإمارات راديو الرابعة. وإيه أنت فيك تكون النجم التالي، وفيك تكون المذيع الصغير يلي رح يعمل نجاح كبير. للمشاركة خلي طفلك يسجل فيديو قصير ما بيتجاوز دقيقة، بيبدأ بذكر الاسم والعمر وبعدين رأيه بالموضوع اليومي يلي رح نعلن عنه على الهواء وعلى صفحتنا على الانستغرام @الرابعة FM. بعتوا الفيديو على واتساب راديو الرابعة على الرقم 055-746-1078 للمشاركة. نجم صغير واحد رح يفوز بفرصة المشاركة بتقديم برنامجه الخاص بعطلة نهاية الأسبوع برفقة سلام حمود لمدة شهرين، بالإضافة لمكافأة مالية بقيمة 10,000 درهم. تطبق الشروط والأحكام. مسابقة مذيع جونيور على راديو الرابعة بالشراكة مع مركز الغرير وتطبيق سكيبلي.

الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: أسرة واحدة وطن واحد.
1: ما تخلي أي شيء من برامجنا يفوتك، وحتى إذا ما لحقت تسمع كل شيء نحن رح نختار لك إشياء مهمة ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا، عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديدة من برامجنا. صباح الخير يا إمارات، ريفرش وعطل.